0: friendlies, defeats to Egypt and Serbia. So it forced the Federation to consider a change. The only real surprise was the timing. Any new coach that comes into the Saudi Arabian national team is going to have to pick up and build upon what Herve Renard built.
1: المنتخب السعودي عنده نقاط قوة كثير يعني الصراحة في المقدمة في النص في خط الدفاع في خط الحراسة كل خانة ممكن موجود فيه ثلاثة أو أربع لاعبين يعني ما أتوقع أنها كانت موجودة في المنتخبات السابقة يعني.
0: Salem Al-Dasari is the poster boy for the Saudi Arabian national team, is going to play a massive role in the transition from Herve Renard to the new coach. Dasari is going to be the player that's going to have to lead by example both on and off the field.
1: Salem لاعب كبير نحب نتعلم منه نحب نشوف تمارين إنسان مجتهد يعني حقق أشياء مرة جميلة في نادي في منتخبه.
2: And Saudi Arabia has surely now snatched victory through Salem.
0: The growth of the Saudi Pro League has had a huge impact because now these Saudi national team players are playing with or against World Cup stars.
1: أكيد وجود لاعبين عالميين مثل كريستيانو هو أول من جاء السعودية وفتح الباب ذا اللعيبة كثار. الصراحة كانت أشياء ناقصة من أول. يعني أوكي في لعيبة كثير يلعبون وزي كذا بس ما هم عارفين كيف الطريقة إنه يكون جاهز في كل مباراة في كل يوم أو كل شيء. بس يوم جو ذول أكيد عندهم خبرتهم الواسعة. فصرنا نتعلم منهم أشياء كثيرة.
3: والله أنا للأمانة دحين في نادي كبير للأمانة يعني في فرنسا نادي لانس فبحاول إني أقدم كل اللي علي إني من اللي تعلمته برا بحاول إني يعني أعلم اللي موجودين معايا.
0: Saudi will hope and believe that they can shock the world again. There's no underdog syndrome. The expectations are sky high. The mission for Saudi at the 2026 World Cup is clear.
4: أنا أبغى نوصل لشيء أبعد. نوصل لأدوار إقصائية أكبر
3: في كأس العالم ستقوم السعودية بنسخة 2026 فبنسخة استثنائية إن شاء الله.
5: Group H sees Saudi Arabia facing 2010 winners Spain, two-time champions Uruguay and debutants Cabo Verde. They begin in Miami against Uruguay, who ended their hopes in 2018. Their task doesn't get any easier in Atlanta against European champions Spain, who they faced in 2006, losing by a single goal. Their campaign concludes in Houston against Cabo Verde, in a match that could define their path to the knockout stage.
6: 2014년 월드컵이 저를 좀 바꾼 것 같아요. 왜냐면은 막내로 월드컵을 출전했거든요. 정말 아무것도 모르고 월드컵에 대해서 사람으로서 또 축구 선수로서 제일 많이 성장하게 해준 시기인 것 같은데 그냥 모든 순간이 저한테는 특별했는데 알제리전이 어떻게 보면은 저한테는 어떻게 보면 제가 인생에서 월드컵에서 첫 골을 넣었지만 그 패배가 너무 아팠어요. 패배가 너무 아팠어서 실은 네 그때가 대표팀에 이제 그때부터 이제 제가 대표팀에 엄청나게 아
5: Since their debut in 1998, Japan have become a constant presence on the world stage, qualifying for 8 consecutive World Cups. But consistency is no longer enough. This is a team ready to go further than ever before.
1: そうですね。我々の目標は、簡単なことではないと思いますが、決勝の舞台に立つ、そして、ワールドカップのトロフィーを掲げるという。武
7: に、キャプテンやってもらうんで、よろしくお願いします。よし準備していきましょう。よし。
8: 2026年に世界が日本を見たとき、彼らに日本ワールドカップ優勝あるなと
9: しっかりみんな戦って相手として最後勝って帰ろう。
10: 行こう。
11: A wonderful start to the qualifying campaign.
8: まあそのカタールワールドカップが終わった後にやっぱ自分たちが主体的にこうサッカーをなので常にじゃあワールドカップに出場するような国と戦ったら戦うにはというかそこに勝つためにはどうしたらいいかってことを常に考えながら毎試合毎試合こなしていたので。
11: This could be the opportunity. The substitute's got it. The sun has risen.On the 2026 FIFA World Cup, Japan is the first nation to qualify.
12: 世界最速でワールドカップ出場を決めたという結果につながって、結果から得られる自信が大きいかなと思いますし、そうですね。カタールのワールドカップで、ドイツやスペインに勝てたこと。
11: The shock is now very much on the cards. The land of a rising sun has never shone as brightly as this.
8: やっぱり日本が力をこうつけてきていることを証明できた試合だったと思いますし。
12: ベスト16での戦いでクロアチアには PK 戦の末に、敗れてしまいましたが、世界の強豪国と、同じ目線で戦えるそして勝っていけるという自信を、もっともっと相手が嫌がる、戦い方をしなければいけないというところは反省として、今回の北中米ワールドカップに生かしていきたいと思います。
11: Tears for Japan after what's been an incredible ride.
13: こう想像して覚悟して、いい準備からチームで、戦って勝利できた。じゃあ最高。
12: 最後のところをもっともっと突き詰めて個人そしてチームでの戦い方をレベルアップさせなければいけないということを感じました。そして見ている方々にチーム一丸となって戦っていると感じてもらえるように戦いたいと思います。
14: そこが基盤としてしっかりあるからこそ僕たちみたいな攻撃的な選手の創造性みたいなものも生きてくるんじゃないかなと思ってます。私は世界に日本が戦える国であることを見せたいです。
8: いるのが今の日本代表の選手たちだと思うので、まあ、さらにそこでね結果を残してそういういろんな子どもたちに夢を、与えられればいいのかなと思います。
15: この強い力を持った選手たちが組織的に戦えるというところを評価してほしいと思います。このワールドカップで私たちが残すレガシーは優勝です。
5: Japan have been drawn in Group F alongside the Netherlands, Sweden and Tunisia. They begin in Dallas against the Netherlands, who defeated them in their only previous World Cup meeting.They then travel to Monterrey to face Tunisia, a team they overcame in 2002 on their way to the round of 16. They return to Dallas to face Sweden in a first ever World Cup meeting between the two nations. The Islamic Republic of Iran will make their seventh World Cup appearance and their fourth in succession.But this journey has carried greater weight than ever before. With uncertainty off the pitch, simply reaching the tournament has become part of a much bigger story.
16: Coming in now. Okay, off you go.
17: یه قدم امروز 45,000 تا اومدن برای اینکه بهشون یه ایدی خوب بدیم. نتیجه خوب
18: به این جام جهانی. انسان با امید زنده است و هر روز در حال پیشرفته.
19: یادم ایران مجدد.
18: ما هم تو فوتبال بهترین عملکردمون رو